0: الروح روح الروح
1: والثمن ظاهر جدا جدا جدا فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني كان نفسي وروحي